0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: التعليق وموضوعه: الصلب هو العمود الفقري لبناء الأمة. أكد وزير الصلب والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي يوم الأربعاء أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح الركيزة الأساسية لضمان البقاء على المدى الطويل لصناعة الصلب في الهند، مشددا على ضرورة تبني القطار التقنيات الناشئة من أجل الحفاظ على قدرته التنافسية على المستوى العالمي. وخلال كلمته في ملتقى تشين تان شيفر 2026 حول التحول الرقمي في قطاع الصلب الذي عقد في فيفيان بهوان بنيودلهي، قال كوماراسوامي إن مستقبل صناعة الصلب لن يتحدد فقط بقدرات الإنتاج، وإنما بقدرته على بناء منظومات تصنيع ذكية ومترابطة وقائمة على البيانات. واستحضر الوزير رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحقيق الهند المتقدمة فيكسد بارت، مؤكدا أن قطاع الصلب يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التحول الاقتصادي للهند لما يؤديه من دور محوري في تطوير البنية التحتية وتعزيز التصنيع والطاقة المتجددة والتحضر وقطاع النقل والصناعات الدفاعية. ويعد تشين تان شيفير مؤتمرا رفيع المستوى يمتد لعدة أيام تنظمه مختلف الوزارات في حكومة الهند بهدف تبادل الأفكار وصياغة الرؤى المستقبلية. ويجمع هذا الملتقى مسؤولين حكوميين وخبراء متخصصين وممثلين عن الولايات لمراجعة السياسات وتحسين تنفيذ البرامج الحكومية ووضع خرائط طريق عملية للمستقبل. ويحرص رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مخاطبة هذه الملتقيات بانتظام لتعزيز الفيدرالية التعاونية وموائمة سياسات الولايات مع الأهداف الوطنية. وقد ركزت كلماته في الدورات السابقة على قضايا الأمن الداخلي وتطوير الرياضة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، داعيا الولايات إلى تجاوز العمل المنعزل وتبادل الموارد وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود والجرائم السيبرانية. كما دعا إلى تبني الشرطة المعتمدة على التكنولوجيا وتسريع تحديث أجهزة الشرطة ودمج تقنيات المعلومات بصورة متكاملة في منظومة العدالة الجنائية، بما يسهم في تعزيز الأمن العام والتصدي للجرائم المستجدة مثل الاتجار بالمخدرات. وتركز ملتقيات تشين تان شيفر بصورة عامة على تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأشار وزير الصلب والصناعات الثقيلة إلى أن قطاع الصلب يمثل العمود الفقري لبناء الأمة، مؤكدا أن الهند حافظت منذ عام 2018 على مكانتها بوصفها ثاني أكبر منتج للصلب في العالم رغم استمرار ضعف الطالب على الصلب في عدد من الاقتصادات المتقدمة. وسلط الوزير الضوء على المسار القوي لنمو القطاع، موضحا أن إنتاج الصلب الخام سجل متوسط نمو سنوي يقارب 8% منذ السنة الأولى 2021 و22، في حين ارتفع استهلاك الصلب النهائي بنحو 13% سنويا، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي وتسارع وتيرة التصنيع في البلاد. وجدد كوماراسوامي التأكيد على رؤية الحكومة طويلة الأمد الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب في الهند إلى 300 مليون طن بحلول عام 2030، ثم إلى 400 مليون طن بحلول عام 2035. لكنه حذر من أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من القطاع مواجهة تحديات تتعلق بتأمين الموارد مواد الخام ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحديث الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. وأكد الوزير الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء الصناعي والتوائم الرقمية والروبوتات وتحليلات البيانات المتقدمة تعيد تشكيل صناعة الصلب على مستوى العالم، داعيا إلى تبني هذه التقنيات على نطاق واسع في الهند. وأضاف أن التحول الرقمي والأتمتة يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في رفع الإنتاجية وتحسين استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية وإتاحة أنظمة صيانة تنبؤية قادرة على اكتشاف أعطال المعدات قبل وقوعها. وأوضح أن مثل هذه الحلول من شأنها تقليل فترات التوقف غير المخطط لها والحد من الأخطاء البشرية وتعزيز مستويات السلامة في مواقع العمل. وتضمن ملتقى تشين تان شيفر جلسات متخصصة تناولت حلول التعدين القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مصانع الصلب ومبادرة بي ام جاتي شكتي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب استعراض دراسات حالة أبرزت الآثار الملموسة لهذه التقنيات على أداء الأعمال. كما شاركت شركات ناشئة وكبرى الجهات الفاعلة في قطاع الصلب في مناقشات هدفت إلى تسريع التحول التكنولوجي للصناعة. وأعرب كومارسوامي عن ثقته بأن الأفكار والتوصيات التي خرج بها الملتقى ستسهم في بناء صناعة صلب أكثر ذكاء واستدامة وكفاءة وقدرة على المنافسة عالميا، بما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحقيق الهند المعتمدة على ذاتها والهند المتقدمة. يذكر أن الصادرات الهند من الصلب المدرفل بلغت مؤخرا 6.6 ملايين طن، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 36% مدفوعة بالطلب القوي من الأسواق الأوروبية، وتشمل أبرز وجهات التصدير إيطاليا وفيتنام، فيما تقود هذه الصادرات شركات هندية كبرى من بينها تاتا إستيل وجي إس دبليو إستيل وهيئة الصلب الهندية. وتشمل الأسواق المهمة الأخرى للصادرات الصلب الهندية الإمارات العربية المتحدة ونيبال وبلجيكا، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصلب الهندية 9.25 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.

أيها المستمعون الكرام، لا نستمع إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند نودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي والملكة ماكسيما ملكة هولندا يبحثان الثورة التي تقودها البنية التحتية العامة الرقمية في الهند. الحكومة تستعيد مستويات إمدادات غاز البترول المسلى التجاري لما قبل الأزمة وترفع القيود القطاعية. تسجيل بلاغ رسمي في قضية التبرعات شريرام جان بومي بناء على توصيات فريق التحقيق الخاص. صندوق النقد الدولي: الهند تظل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالملكة ماكسيما ملكة هولندا، حيث بحث الكافية التي أسهمت بها الثورة القائمة على البنية التحتية العامة الرقمية في الهند في جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وأقل تكلفة، إلى جانب تعزيز سهولة المعيشة وتمكين المواطنين على نطاق واسع. وقال رئيس الوزراء مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سعيد بلقاء الملكة ماكسيما التي تشغل أيضا منصب المناصرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، وتعد من أبرز الأصوات العالمية الداعمة للشمول المالي. وأضاف أن الهند ملتزمة بمشاركة خبراتها وتجاربها مع الدول الشريكة في مختلف أنحاء العالم. وتزور الملكة ماكسيما الهند بصفتها المناصرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن هذه الزيارة تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الشمول المالي، وتستند إلى تجربة الهند الرائدة في توظيف البنية التحتية العامة الرقمية لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة. وخلال زيارتها استمعت الملكة ماكسيما إلى تجارب أشخاص من خلفيات متنوعة بشأن استخدامهم للخدمات المالية والتحديات التي يواجهونها في تحقيق الصحة المالية، وذلك وفقا لما ذكرته المنصرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما التقت بعدد من المستفيدين من برنامج جان دان، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير خدمات مصرفية ومالية ميسورة التكلفة للأسر وتعزيز أصولها إلى النظام المالي، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن المستهلكين الصناعيين والتجاريين لغاز البترول المسال. ألغت الحكومة جميع القيود القطاعية المفروضة على إمدادات الغاز المعبى غير المنزلي، وأعادت مستويات التوريد إلى ما كانت عليه قبل أزمة غرب آسيا. وقالت وزارة البترول والغاز الطبيعي في بيان إن إمدادات غاز البترول المسال السائب التي كانت قد علقت مع بداية الأزمة استؤنفت الآن لتصل إلى 50% من مستويات الاستهلاك التي كانت سائدة قبل الأزمة، مما يوفر انفراجة مهمة للمستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب التحسن الأخير في أوضاع إمدادات الغاز، كما قررت الحكومة تقليص تحويل مركبات C3-C4 إلى مخزون إنتاج غاز البترول المسال. وخلال أزمة غرب آسيا كانت الحكومة قد أصدرت أوامر بموجب قانون السلع الأساسية تقضي باستخدام هذه المركبات حصريا في إنتاج غاز البترول المسال، بدلا من توجيهها إلى الصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات التحويلية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي. وأوضحت الوزارة أن زيادة تخصيص مركبات C3-C4 للاستخدامات غير المرتبطة بإنتاج غاز البترول المسال ستنفذ مع ضمان عدم تأثر توافر الغاز محليا والحفاظ على إجمالي الإنتاج المحلي عند مستوى لا يقل عن 40,000 طن متري يوميا. ووجهت الحكومة شركات تسويق النفط إلى مواصلة الاحتفاظ ببيانات شاملة عن مستهلكي غاز البترول المسال في القطاعين التجاري والصناعي بما يسهم في تحسين التخطيط وإدارة الإمدادات، كما جددت التزامها بتوسيع شبكة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، مؤكدة أن المستهلكين التجاريين ومستهلكي الغاز السائب الذين تحولوا بالفعل إلى استخدام الغاز الطبيعي عبر الأنابيب سيواصلون الاعتماد عليه، فما سيتم تدريجيا تحويل مستهلكي غاز البترول المسال المؤهلين مما تتوفر لديهم.

0: شبكة الغاز الطبيعي أو هم بصدد الانتقال إليها بالتنسيق مع شركات توزيع الغاز في المدن. اتخذت حكومة ولاية أترا براديش إجراءات صارمة في قضية التبرعات الخاصة بشري رام جانامبهومي تيرث كشتير، حيث سجل أول بلاغ رسمي ضد 8 متهمين محددي الهوية إلى جانب آخرين مجهول الهوية. وجاء تسجيل البلاغ بناء على توصيات فريق التحقيق الخاص الذي شكل بالتوجيهات من كبير الأسرة لحكومة الولاية يوغي أديتياناث، وسجلت القضية في مركز شرطة شيري رام جانامبهومي استنادا إلى شكوى خطية تقدم بها عضو مجلس أمناء الصندوق كريشنا موهن. وسمى البلاغ كل من أفيناش شوكلا وأنوكال مشرا ولاف كوش مشرا ومانيش كومار يادف وكرونيش باندي وراما شنكر مشرا وشوبا شريفاستفا وشري رام شنكر يادف المعروف بلقب التينو إلى جانب متهمين آخرين مجهول الهوية، وأوجهت إليهم اتهامات بموجب عدة مواد من قانون العدالة الجنائية الهندي. وكان فريق التحقيق الخاص برئاسة مفوض دائرة لكنو في جاي في شواسبند قد رفع تقريره الأول إلى الحكومة يوم الثلاثاء موصيا باتخاذ إجراءات صارمة في القضية. وعلى إثر تلك التوصيات سجل البلاغ الرسمي أمس، وتعود بداية القضية إلى ظهور مزاعم بسرقة الأموال والتبرعات المقدمة إلى صندوق شري رام جانامبهومي تيرث كشتير. وكان الصندوق قد طالب بإجراء تحقيق خاص، وعلى إثر ذلك أصدر كبير الأزراء يوغي أديتياناث توجيهاته بتشكيل فريق التحقيق الخاص. أكد صندوق النقد الدولي أن الهند لا تزال تمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي رغم التداعيات الاقتصادية للصراع مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة. وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاغ خلال الإحاطة الصحفية الدورية للصندوق إن الاقتصاد الهندي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية مدعوما بقوة الطلب المحلي. وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي عند 6.5% خلال السنة المالية 2026 و27 محافظا على الرفع الذي أعلنه في أبريل الماضي. وأوضحت كوزاغ أن هذه التوقعات تستند إلى الزخم القوي الذي انتقل من العام الماضي، إضافة إلى خفض معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، مما ساعد على الحد من آثار صدمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وأضافت أن الاقتصاد الهندي واصل تحقيق أداء يفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أشارت إلى أن الصندوق ينظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في الشرق الأوسط والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز باعتبارهما تطورين إيجابيين للاقتصاد العالمي. ولفتت كوزاك إلى أن أسعار النفط تراجعت عن مستوياتها القياسية، لكنها لا تزال أعلى بنحو 10% مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع، في حين بدأت أسعار بعض السلع الأساسية الأخرى أيضا في الانخفاض. ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثه الجديد لتوقعات الاقتصاد العالمي في 8 يوليو المقبل. أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعمل على تعزيز التحالفات وتوسيع التعاون مع الهند من خلال تحالف كواد وتنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية بعيدا عن الصين، وذلك في إطار نهجها أمريكا أولا تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادي. في بطولة كأس العالم لكرة القدم حجز منتخب الإكوادور مقعده في الإكوادور الأدوار الإقصائية بعدما تغلب على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة على ملعب نيو جيرسي في وقت مبكر من صباح اليوم. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإدارة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: Spotlight.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on Samvidhan Hatya Divas, Safeguarding Democracy and Constitutional Values. The participants are K.G. Sur-

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في نشرة المسائية من برنامج القسم العربي في ذات يوم بالهند الخارجية بنيو دلهي. والساعه الهنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يصل علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم. ولأن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لما ما بعد تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج القوالين ثم التالق وقتة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود والقدامى الجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أي السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى حين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لكم نشط الأخبار المسائية. فضل روس أقلام. وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه يدعو إلى شن حرب موحدة ضد المخدرات، مؤكدا أن آفة المخدرات تشكل تحديدا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والمصالح الاقتصادية ومستقبل الشباب والبلاد. شرطة ولاية أتر براديش تلقي القبض على 8 أشخاص وردت أسمائهم في أول بلاغ رسمي تم التسجيل في قضية للتبرعات الخاصة بحياة شريرام رام جنم بومي. الهند توقع إلى جانب 34 دول أخرى على مبادرة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى بناء سلاسل توريد موثوقة ومرنة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي. بمناسبة يوم عاشوراء، رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يستذكر تضحية حضرة الإمام حسن عليه الصلاة والتسليم. الرماة الهنود يتصدرون جدول الميداليات في بطولة العالم للناشئين للرماة التابع للاتحاد الدولي لرياضيات الرماية في ألمانيا. والآن الأخبار بشيء من التفصيل. ألقت شرطة ولاية أتر براديش القبض على 8 أشخاص وردت أسمائهم في أول بلاغ رسمي تم التسجيل في قضية التبرعات الخاصة بهيئة شريرام جنم بومي من تيرت كشيتر، وقد سجل البلاغ بناء على التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق الخاصة التي شكلت بالتوجيهات من رئيس حكومة ولاية أتر براديش يوغي آدتيناث. وقد تم تسجيل القضية في مركز شرطة شريرام جنم بومي استنادا إلى شكوى خطية قدمها عضو الهيئة كريشنا موهن. دعا وزير الداخلية الهندي أميت شاه اليوم إلى شن حرب موحدة ضد المخدرات، مؤكدا أن

مخافة المخدرات تشكل تحديدا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والمصالح الاقتصادية ومستقبل الشباب والبلاد. وحث الشيخ القيادات الدينية والشباب والأمهات على التكاتف ضمن منصة واحدة من أجل كسب هذه المعركة. وجاءت تصريحاته خلال كلمته في الاجتماع العاشر في المستوى لمركز التنسيق لمكافحة المخدرات الذي عقد في نيودلهي. بمناسبة يوم عاشوراء استذكر رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي تضحية حضرة الإمام حسين عليه الصلاة والتسليم، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإمام حسين لا يزال يلهم الملايين بالثبات في سبيل الحق والعدالة، مؤكدا أن ذكراه تذكر بالقوة الخالدة التي يمنها الشجاعة والثبات على المبادئ.

تصدر الرماة الهنود جدول الميداليات في بطولة العالم للناشئين للرماية التابع للاتحاد الدولي لرياضات الرماية في ألمانيا بعدما حصدوا 7 ميداليات ذهبية واختتموا البطولة بأداء متميز في منافسات المسدس والبندقية. وانهت الهند البطولة في الصدارة بإجمالي 24 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 8 فضيات و 9 برونزيات متقدمة على فريق الرياضيين المحايدين الأفراد الذي أحرز 14 ميدالية منها 6 ذهبيات فيما جاءت إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 ميداليات بينها 6 ميداليات واستحلت الهند مشوارها بقوة حيث فازت سجال 2 بالميدالية الذهبية في منافسة مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار للسيدات بينما نالت هيمانشي الميدالية البرونزية وبعد ذلك أحرز الثلاثي سجال كامل فانشيكا ونافيفا بيشتبي الميدالية الذهبية في منافسات الفريق ليمنح الهند أفضلية مبكرة في البطولة. قام وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر بزيارة جمهورية كوريا يومي 24 و25 من الشهر الجاري. وخلال الزيارة أجرى الدكتور جايشنكر مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الكوري تشو هيون بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. واستعرض الجانبان التعاون في عدد من المجالات الرئيسية من بينها التجارة والاستثمار والتعاون المالي وبناء السفن والدفاع والأمن والتقنيات الناشئة والشركات الناشئة والثقافة والتعليم والتبادل الشعبي. أيها المستمعين الكرام، نواصل النشر المسائي من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية. وقعت الهند إلى جانب 34 دولة أخرى على مبادرة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى بناء سلاسل توريد موثوقة ومرنة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال القمة الثانية لباكس سيليكا التي عقدت أمس في واشنطن. وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية ياكوب هيلبرغ إن الدول المشاركة أقرت البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي الذي يدعو إلى تبنى نهج تنظيمي داعم للنمو والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي. استضاف المنتدى الهندي الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالية تذكارية في دبي بمناسبة مرور 150 عاما على النشيد الوطني الشهير فندي ماترم بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين وقادة الجالية والفنانين وأفراد الجالية الهندية. وأقيمت الفعالية تحت الشعار 150 عاما على

فند ماترم الاحتفاء بروح الهند وتراثها ونهضتها الوطنية. أعلن وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور جا شنكر إطلاق عملية أمستاد والتي غادرت في إطارها طائرتان من طراز C-17 تابعتان لسلاح الجو الهندي في إلى فنزويلا محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة لدعم جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال. وكلمة أمستاد تعني الصداقة باللغة الإسبانية. وفي منشور على وسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضح الدكتور جاي شنكر أن المساعدات تشمل وحدة مستشفى ميدانية تابعة للجيش الهندي وإضافة إلى أكثر من 35 طن من مواد الإغاثة والأدوية والمعدات الطبية بما في ذلك مكعبان من منظومة بهيشم. وأكد الوزير أن الهند ملتزمة بدعم حكومة وشعب فنزويلا خلال هذه المرحلة الصعبة. قال رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي اليوم إن حملة الهند الخالية من المخدرات تحولت إلى حركة جماهيرية يقودها ويؤسسها مشاركة المواطنين. وجاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقالا كتبه وزير الدولة للعدالة الاجتماعية والتمكين بالفرما حول أهمية بناء هند خالية من المخدرات. ودعا مودي جميع المواطنين إلى الانضمام إلى هذه المهمة من أجل بناء هند خالية من المخدرات وتحقيق رؤية الهند المتقدمة. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه يدعو إلى شن حرب موحدة ضد المخدرات، مؤكدا أن آفة المخدرات تشكل تحديدا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والمصالح الاقتصادية ومستقبل الشباب والبلاد. شرطة ولاية أترا براديش تلقي القبض على 8 أشخاص وردت أسماءهم في أول بلاغ رسمي تم التسجيل في قضية للتبرعات الخاصة بهيئة شريرام جنبهومي. الهند توقع إلى جانب 34 دول أخرى على مبادرة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى بناء سلاسل توريد موثوقة ممرنة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي. بمناسبة يوم عاشوراء، رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يستذكر التضحيات حضرة الإمام حسين عليه الصلاة والتسليم. الرماد الهنود يتصدرون جدول الميداليات في بطولة العام للناشئين للرماد التابع للاتحاد الدولي لرياضيات الرماية في ألمانيا. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولا نقدم لكم برنامج القوالين.

0: استمعتم أيها المستمعين الكرام برنامج القوالين، ولا نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: الصلب هو العمود الفقري لبناء الأمة. أكد وزير الصلب والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي يوم الأربعاء أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح الركيزة الأساسية لضمان البقاء على المدى الطويل لصناعة الصلب في الهند، مشددا على ضرورة تبني القطار التقنيات الناشئة من أجل الحفاظ على قدرته التنافسية على المستوى العالمي. وخلال كلمته في ملتقى تشينتان شيفيل 2026 حول التحول الرقمي في قطاع الصلب الذي عقد في فيفيان بهوان بنيودلهي، قال كوماراسوامي إن مستقبل صناعة الصلب لن يتحدد فقط بقدرات الإنتاج، وإنما بقدرته على بناء منظومات تصنيع ذكية ومترابطة وقائمة على البيانات. واستحضر الوزير رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحقيق الهند المتقدمة فيكسد بارت، مؤكدا أن قطاع الصلب يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التحول الاقتصادي للهند، لما يؤديه من دور محوري في تطوير البنية التحتية وتعزيز التصنيع والطاقة المتجددة والتحضر وقطاع النقل والصناعات الدفاعية. ويعد تشين تان شيفير مؤتمرا رفيع المستوى يمتد لعدة أيام تنظمه مختلف الوزارات في حكومة الهند بهدف تبادل الأفكار وصياغة الرؤى المستقبلية. ويجمع هذا الملتقى مسؤولين حكوميين وخبراء متخصصين وممثلين عن الولايات لمراجعة السياسات وتحسين تنفيذ البرامج الحكومية ووضع خرائط طريق عملية للمستقبل. ويحرص رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مخاطبة هذه الملتقيات بانتظام لتعزيز الفيدرالية التعاونية ومواءمة سياسات الولايات مع الأهداف الوطنية. وقد ركزت كلماته في الدورات السابقة على قضايا الأمن الداخلي وتطوير الرياضة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، داعيا الولايات إلى تجاوز العمل المنعزل وتبادل الموارد وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود والجرائم السيبرانية. كما دعا إلى تبني الشرطة المعتمدة على التكنولوجيا وتسريع تحديث أجهزة الشرطة ودمج تقنيات المعلومات بصورة متكاملة في منظومة العدالة الجنائية، بما يسهم في تعزيز الأمن العام والتصدي للجرائم المستجدة مثل الاتجار بالمخدرات. وتركز ملتقيات تشين تان شيفير بصورة عامة على تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأشار وزير الصلب والصناعات الثقيلة

0: لأن قطاع الصلب يمثل العمود الفقري لبناء الأمة، مؤكدا أن الهند حافظت منذ عام 2018 على مكانتها بوصفها ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، رغم استمرار ضعف الطالب على الصلب في عدد من الاقتصادات المتقدمة. وسلط الوزير الضوء على المسار القوي لنمو القطاع، موضحا أن إنتاج الصلب الخام سجل متوسط نمو سنوي يقارب 8% منذ السنة الأولى 2021 و22، في حين ارتفع استهلاك الصلب النهائي بنحو 13% سنويا، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي وتسارع وتيرة التصنيع في البلاد. وجدد كومار سوامي التأكيد على رؤية الحكومة طويلة الأمد الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب في الهند إلى 300 مليون طن بحلول عام 2030، ثم إلى 400 مليون طن بحلول عام 2035، لكنه حذر من أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من القطاع مواجهة تحديات تتعلق بتأمين المواد الخام ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحديث الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. وأكد الوزير الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء الصناعي والتوائم الرقمية والروبوتات وتحليلات البيانات المتقدمة تعيد تشكيل صناعة الصلب على مستوى العالم، داعيا إلى تبني هذه التقنيات على نطاق واسع في الهند. وأضاف أن التحول الرقمي والأتمتة يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في رفع الإنتاجية وتحسين استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية وإتاحة أنظمة صيانة تنبؤية قادرة على اكتشاف أعطال المعدات قبل وقوعها. وأوضح أن مثل هذه الحلول من شأنها تقليل فترات التوقف غير المخطط لها والحد من الأخطاء البشرية وتعزيز مستويات السلامة في مواقع العمل. وتضمن ملتقى تشين تان شيفير جلسات متخصصة تناولت حلول التعدين القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مصانع الصلب ومبادرة بي ام غاتي شاكتي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب استعراض دراسات حالة أبرزت الآثار الملموسة لهذه التقنيات على أداء الأعمال. كما شاركت شركات ناشئة وكبرى الجهات الفاعلة في قطاع الصلب في مناقشات هدفت إلى تسريع التحول التكنولوجي للصناعة. وأعرب كومار سوامي عن ثقته بأن الأفكار والتوصيات الذي خرج بها الملتقى ستسهم في بناء صناعة صلب أكثر ذكاء واستدامة وكفاءة وقدرة على المنافسة عالميا، بما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحقيق الهند المعتمدة على ذاتها والهند المتقدمة. يذكر أن الصادرات الهند من الصلب المدرفل بلغت مؤخرا 6.6 ملايين طن، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 36% مدفوعة بالطلب القوي من الأسواق الأوروبية، وتشمل أبرز وجهات التصدير إيطاليا وفيتنام، فيما تقود هذه الصادرات شركات هندية كبرى من بينها تاتا إستيل وجي إس دبليو إستيل وهيئة الصلب الهندية. وتشمل الأسواق المهمة الأخرى لصادرات الصلب الهندية الإمارات العربية المتحدة ونيبال وبلجيكا، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الصلب الهندية 9.25 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025.
1: كنتم أيها السادة مع التعليق اليومي، ولن نقدم لكم قطعة من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

والتقط رجلا عنيقا اسمه غوهر ميرزا يمثله في الفيلم ناصر الدين شاه الذي تربي أيضا في جو ثقافة المباغي وهو كان شخصا أنانيا وغير واف بوعوده غوهر ميرزا تلاعب بعواطف أمراوجان وشبع رغباته إلا أن أمراوجان أحست بملل وبرزت كشائرة طيبة وعرضت شعرها في لقاء جماعي وهنا تبرز الأغنية الأولى بكلمات مطلعها

انتشر الشعبية أمر عوجان وزار يوما أمير شاب وسيم حجرتها وقع الحب في النظرة الأولى بينهما وأصبحت سعيدة جدا وغنت أغنية لمحبوبها مطلعها.

انفجرت أمراو جان بسرور لكن في سخرية المسير بقت سرورها لمدة قصيرة جدا قررت أم الأمير زواجه من فتاة من اختيارها أصيبت أمراو جان بصدمة ثانية بفشل حبها وأصبحت حضينة ولا عون لها من جديد جعل الانفصال من الأمير سلطان حياتها هادئة جدا ولكن محجورة دخل عما قريب شخص آخر في حياتها وهو لص ذو قلب كريم اسمه فيدو يمثله في الفيلم راج ببر الذي أحبها ورغب في أخذها بعيدا عن المبغى ذات يوم إنها حربت مع فيدو لكن بسوء الحظ هاجمت عليه الشرطة وقتلته بطلقة نارية في مجابهة أصبحت أمراو جان مرة أخرى محجورة ولا مأوى لها إنها ذهبت إلى مدينة كانفور وبدأت تغني في حفلات مباغي ذات يوم لقيت بشابة هي زوجة الأمير سلطان ودعتها إلى غناء في حفلة مجرى في قصر الأميرة وكان الأمير سلطان موجودا في الحفلة وكان كلاهما صامتين على إبقاء علاقتهما الماضية سرية لنستمع الأغنية

تتواجد أمراء جون في كانفور في حين تبحث عنها رئيسة المبغى بلقنو قانم. إنها مكرت مكرة تزاحرت بمرض وبعثت جوهر ميرزا وامرأة مسنة شاطرة حسين بوا معه إلى كانفور. عندما علمت أمراء جون بمرض قانم صارت متحمسة وعادت إلى لقنو. والآن أوقعتها قانم في شرك بتسجيل دعوى في محكمة ضدها. طبقا للدعوى أمراء جان زوجة غوهر ميرزا إنها انفجرت بدموع في حالة لا مأوى لها. وكانت تلك فترة التمرد العسكري لعام 1857. ذات يوم اندلع عمل الشغب الطائفي وفرت أمراء جان من المبغى وبصدفة وصلت إلى فيضابات مسقط رأسها واستعادت بصدفة أيضا ذكرياتها الماضية وطفولتها. وهنا عرضت أغنية في حفلة مجرى وغنت بكلمات مطلعها

إنها اعترضت بيتها القديم ووجدت هناك أمها المسنة التي ما زالت في انتظار وصولها. انضمت أم راوجان وأمها بمعانقة وانفجرت بسرور ودموع، ولكنه لم يقبلها أخوها الأصغر وأكرهها، فصارت من جديد محجورة ولا مأوى لها حتى لم يقبلها المجتمع المستبد. في نهاية المطاف أرغمت على عودة إلى حالة العزلة حيث ورطت نفسها في مهنتها القديمة. لنستمع الأغنية الأخيرة.

سيداتي وسادتي، كنتم تستمعون إلى فاصل من الموسيقى الهندية، والآن سنقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسأل مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. ألقت شرطة ولاية أترا براديش القبض على 8 أشخاص وردت أسماءهم في أول بلاغ رسمي تم تسجيله في قضية التبرعات الخاصة بهيئة الشريرام جنب بومي تيرت كشتر. دعا وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمس إلى شن حرب موحدة ضد المخدرات، مؤكدا أن آفة المخدرات تشكل تهديدا للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والمصالح الاقتصادية ومستقبل الشباب والبلاد. بمناسبة يوم عاشوراء

شورا استذكر رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي تضحيات حضرة الإمام حسين عليه الصلاة والتسليم، وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الإمام حسين لا يزال يلهم الملايين بالثبات في سبيل الحق والعدالة.

تصدر الرماة الهنود جدول الميداليات في بطولة العالم للناشئين للرماية التابع للاتحاد الدولي لرياضات الرماية في ألمانيا بعدما حصدوا 7 ميداليات ذهبية واختتموا البطولة بأداء متميز في منافسات المسدس والبندقية وأنهت الهند البطولة في الصدارة بإجمالي 24 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات. وقعت الهند إلى جانب 34 دولة أخرى على مبادرة تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى بناء سلاسل توريد موثوقة ومرنة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي. استضاف المنتدى الهندي الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالية تذكارية في دبي بمناسبة مرور 150 عاما على النشيد الوطني الشهير فندي ماترم بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين وقادة الجالية والفنانين وأفراد الجالية الهندية. قال وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشنكر قام وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشنكر بزيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية يوم 24 و25 من الشهر الجاري. وخلال الزيارة أجرى الدكتور جايشنكر مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الكوري تشو هيون بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس جايشنكر إطلاق عملية أميستاد والتي غادرت في إطارها طائرتان من طراز C-17 تابعتان لصلاح الجو الهندي إلى فنزويلا محملتين بمساعدات إنسانية عاجلة لدعم جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال. قال رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أمس إن حملة الهند الخالية من المخدرات تحولت إلى حركة جماهيرية يقودها ويؤسسها مشاركة المواطنين. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة من القسم العربي في إذاعة أمم الهند الخارجية، و قدمنا لكم هذه النشرة، وبعد ذلك سوف نقدم لكم النشرة البرنامجية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.